أصحابي بفضل ربي الجليل تبارك اسمه. رجعت من جديد بيناتكم من بعد غياب طويل، وفي فجر جميل يضوي فيه نور السما راحتي، جيتكم باقة من الألحان خطفتها في طريق في جنب الويدان، وها هي أشعار في شكل نجوم كتبتها ليكم، جمعتها وانا نقطع البحور كل يوم باش نوصلكم، لأني جيت من واد ما خفاكم، جيت من الشمال شمس الضحى اللي تقطع الضل عليا وعليكم، أغانيها هي هدية مني ليكم.